0: اخي مليت مليت مليت ودي بحد غيرك.
1: احنا معاكم من صوت الخليج.
0: مليت ودي بحد.

جرب صبر غيرك، جرب صبر غيرك، جرب صبر غيرك، ولو أشغلك أو عذبك، لو أشغلك أو عذبك طيفي ابكي.

واشكي المراسي لك وبوعدك اذا صرخ جرح ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك اذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك اذا صرخ جرحك ونادى دمعتي تنزل عليك وبوعدك اذا صرخ جرحك

0: access to what we hear and what we do not?
1: مات أخاك سيدي، فلا يستطيع أحد أن يتهمك بالشروع. لا أنت ولا كثير منك.

عندما تجولت داخل كنيسة القديسين بمنطال واسع يغطي كساد ووجه أصمر يشاعر ضحايا التعويم في البحر الميت، عند العوقت بالراحة لدي كان دمار صلاب يخلق الحلم ومجهول سواحل بجهاز

0: في تحت السقف الذي ينقص في الجبل، كيف كان هو في ظلام الأرض
1: ذات نفسه كفاعل يفقدك، يتضع
2: باختيال هويته،
1: يفقد تفرغ
2: وسمعه،
1: يتضع بينك همسة
2: تصور أن يوما
0: يحاول شكلك أن يستطيع شكلك
1: تضع محل
2: يتضع بيتا
0: بوضوح السماء
2: التي كانت في تقريبا
1: وعلم البيان
2: لم يكن
0: تتهى إلى
1: أي أحد من
0: إلى المحل
1: بأن يمكن.

تعدد السماوات في رأيك، لكننا لم نرى إلا سماء واحدة. يقول نور الحق في تفسيره: إن تمت تخترق السماوات العلايا. لكنني مت قبلا ودفنت تحت النعل. الأخوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك للهواء واللواء واقتياد البغل. يتناوب الصبيان في تعريفهم، يتصلب الشريان في دفع القرف، يتلفت اللواء ولا يرجع لي. يا عزيزي، لا تنظر لي بعين مصنفة. طردنا من البلاد بضمنية، وتركنا ثيابنا يصبغها المشاة بأفكار تسلي الحاكم الدولي. ضع نفسك في محلي. ولدت في بيت ريفي وجاهل في الخليج. أخبأ والدي جواز سفري، ثم خرجت أول مرة للفناء بخمس أصابع في كل يدي، وقلت: يا تعالى أخرجني من هنا وأعود يوما فانتظرني. الدعوة هي كامنة من الأزل في اقتسامك، لا إلى نصفين. ففي التنصيف العزيز الكل في تساو. فيخاف رب الكلب أن يتبادل من قبضة الجنزير إلى ضيقة الجيد. ألا يتهاتف الرؤساء ليلا: ماكرون، السيسي، ميركل، بابا الفاتيكان فرانسيس، المسيح الدجال، المسيح، محمد، بودا، العذراء، الله. ألا يعلنونها صراحة أن كل شيء لا يطاق؟ البقاء، النطاق، والرفاق، والملاق. في سفر التكوير الأرض انفجرت بنايات وفسفات وصدورا ملوثة. تلوى البكرة في إرسال خيط من جدة لحفيدها، من جد لحفيده. لكن هذا الجيل جيل يرى عقد الخيوط، ولا يأبه للبكرات الفارهة أو بركات الجعل. قم واهدي أختك أحمر شفات، واعتذر لأمك عن أبيك.

كلهم يموتون حرقا إلا أنا. كنت شاهدا على القتلى والمصابين وتغبر الثكالى على المفقودين. كنت سعيد الحظ أنني وجدت صديقي الوحيد تحت البلاط متمدد الوجه في سائل الفوسفور. حاولت أن أكنسه وأخبئه خوفا من أن يجدوه قبلي. القوة هي كامنة في ابتسامك. الإدراك أن الخبز للحشو وأنهم بدعوه للإسكات وأنه لا يسمن ولا يغني من جللي. دوائر الفوسفور. الصيد في بركة الثالثة ظهرا من دون شبك أو سنار بالتواء المرفقين وإصابة الهدف. أترك السمكات تذهب لأنها عادية. أوقفتني متفجرة الخضار من دون فم أو عيون تشبه شبه منحرف. فركضت مشمرا ساقاي حافي القدمين. أطرق باب واجهة فتفتح أم الصفائح وتقول انتظر. انتظرت. عادت تصيح بي وشعرها يتموج. أغرب عن وجهي ولا تعد فارغ الحلل. أتعرق مشي الهوينة مجبرا 30 كيلومترا من سوسة إلى دار أنتاش. حر العبادة وبرد الرياح المسلية. زنت شجيرات السماح وأشارت من هناك. فوجدت ظلا على عيون جلاس طاولة وانضممت. وقال لي هاتف لا تقرأ الجفرة. الحدوة هي كامنة من الأزل في ذراعك. عارية ألمانية ساخنة المشيات والتعوجات. رائحة عرقها الماسي لا تشبع منها أنوفي ولا ألسنتي. قالت لا تبكي.

تطفو أعناقنا حول عمود من الأدب، آه من راحة الليل كسرها حينها ملاك أغمر ميزته عظام وجهه، أسمته صديق طفولتها الخيالي وقال لا تحزن كن شجاعا. التفت الجنيات حولي طول نومتي، أخرج إلى المطار ولن يوقفك أي نازي، فاستدرت شقا في الثقل. يا ذاهبا للعشق قل للذاهبين، كنت نقيا في حبي الأول، وألا تعود حتى انفتاح المهبل. القدوة كامنة من الأزل في خيالك، فلا تكن كسلانا وعلق على تخطيط المدينة. كيف يثور متفقد النفايات على أثر النيازك؟ كيف تنطلق الفصول من الزمالك؟ كيف ينتقل الحظ السعيد من الأول؟ دوائر الفسفور، هذه البيوت القصار والمنزه الطيني وطفح المجارير. يرتفع رأسي إلى السقوف لكنني أسأل الجالسات، أتنهل الوجه ودقة القوس بمنحنى الفك. تطن في أذني بكوب ألمونيوم، تحد في الرن وأقرأ القرآن لا تسمع، لا تعرف أبويها، لها جد يلاطفها ويقول ما أجملك. خاف مصافحتي في بدءة الأمر لأنني عربي، خاف لقاء أبي. البرد يشتد والبناء رخام، قفزا إلى السيارة ودخلنا إلى القبو، الكهرباء في يديه وفي يدي، الخشب عطب كارتداء معطفي. رفعنا سويا غطاء مدفأة ثم أعطى الأمر للتشغيل وابتسمنا وأهداني صداقته. وقفنا في وسط الطريق المائي بساحل بريتاني، وفسر أن الموج ينكسر إن قدنا للأمام أو عاودنا أدراجنا إلى الخط الملاحي للدولي. زن يمزق أروقة النحاس المحجم في عظمة رأسي، صرير أسنان الإرادة يود الغفو دفعا للمعاصي. لكنه فيكم دار، لوح من الفسفور كتب عليه، تتعدد السماوات في رأيك، اتفقنا لكن أريد

بنحب موسى حديد ومش عاوزين رئيس جديد، والست دي أمي، أم الجماهير، فتح العاصفة، ومن لم يرتوي من تجارب الفتح مات عطشا في صحراء العاصفة. يلا باي.

0: بدو
1: كانوا خير ان شاء الله. بين سقوط الحضره بين جموح الخيام بين الدواب الجاهز الناجز والتماكس
0: من عمر راسي وقاسي راسخ رسوخ الجبال
1: لحظة دوارة فوارة بين الشروق والزوال خلصت نفسي منها بالعافية
0: من منتهى الهادر ومزرعة الغادر رجعت تاني لمكاني رجعت تاني لأماني للتبات والممات
1: فوق المنصة العالية ككتلة التمثال.
2: روحا من الماء في جسم من الصفر مؤلف بلطيف الحسن والنظر مستعبر لم يعد عن طرفي سكن ولم يبت من ذوي ضغن على حذري له على الظهر أشفان محجرة ومقلة دمعها جار على قدري تنشان له حركات في أسافله كأنها حركات الماء في الشجر في أعاليها حسبان مفصلة للناظرين يا الناظرين للناظرين بلا دم ولا فكرة إذا بكى دار في أحشائه

خافي المسير وإن لم يبكي لم يدر. مترجم من مواقيت يخبرنا عنها فيوجد فيها صادق الخبر. تقطع به الخمس في وقت الوجوب وإن غطى على الشمس ستر الغيم والمطر.

سهرت لأسباب تؤرقني، عرفت مقدار ما أبقى من السهر محدد كل النقاط تخيله. ذو التخير للأسفار والحضر ومخرج لك بالأجزاء ألطفها من النهار ومن قوس الليل في السحر نتيجة العلم والتفكير صورتها. يا حبذا بدع الأفكار في السور.

سمير عطرف الأصابع طابة قماش بالتم. صريخ ساكت وسند صاخب واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، ومية وخمسة عشر كيلومتر في صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهاره. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح التعليق الكئيب اللي قلته. إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. صفي الماي تحت زروعه قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعت عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.